Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist eine evangelische Rundfunk in erzreichischer Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit 1,5 MHz, wo am Kassel-Miaz von ab Ulm, German, Zirkab, na Erzrab, Sratwinger Radio, EU. Kubra Samatana, bisem Gwetanan, mit Hainan Jesus Christus, Salam, Nachumichun. Sambet, ab Kilita Somen, kap Saat Shaatak, Saat Assetten, ein Lukho, Zuhuba Mumfasawi, Agolgulod, Dema, Ijimmer. Adalawi, Devesai, Zomwi. Nitzali. Kul Etchel, Samain, Madrin, Fetterkag, Ziaver, Amlach, Ksab Zuanizi, بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبرخا يسفح من قصخا دما يبارخ نحنا نايزل ألم هوات من انتخن ركب نحاد اتفكر ووردخا يسوس كورستوس أفكن دحاتياتنا سيبي خاص لذات حانكانا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدادينا زولوك ألوانجي المزامورن أصب إلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كورستوس تقولتنا سماع آمين

ملختي مبل سلاسان كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذن زلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 165 كبرات سمعتي بسم دحنينا يسوس كريستوس سلام من أخو ميخون لوم زقر بلنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتاي يدري النازب الحتوز حزيو سلام نايك قال ترقومو يفلت اي فلت وسانون دراتوني بسح اي بسح كابتي ود سبز من نيون او هيواتو خا از يزد ليون تمكرنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترتي زدليو سبات كرخه بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخه بخلو سلام حد حد تلواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا دحندو علكا دحند حدير كالكا بمجمريا بزعبا شو من خات تحتو نصوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كبابينا سلام كلتو خي آياد لين نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امروها يعرف سقاهاوني عرف ابل بخا هدأتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتين يسمعكا هواساتكا خا اي برتع اب منفس كا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من نواز زبهال فسماي سمعكا نيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللوو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايو زمص نزين اي نفسن اي حلنان اي امرن سلام بتمكرو بصيح كايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسر اسركا غص كاب فغغ تايبر لب خاي حغوس اب كنفر كاف الشختا اب افكا خا مسغانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفسا وقباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخ كا با املاخ زوهاب هيابيو نزه هياب زخت قبل كا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حاطيات كا تنسح كا حدغت حاطيات رهيب كا كا حاطيات حراوزي كا ومجد صدقن قدسنا ان تملالس مس تخونيو صور حاطيات كا مستقنطط اي كا بناي حاطيات ادا حرام مس وصا كا فرهم كنانينا وشت خا ايسمعكانيو بز مخنيات زخ ايو سلام ابل بخات سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارنيبولنا زلو زل علماوي سلاميو اذا سلام زم زهلو اكا نايت زم سماياو تسفار قصنت اللوكا اذا ناير قصنت تسفام زهلو اكا ابل بخات فسها اللوكا سلاميون يوحزلكا قص كابروه لبخا حقوس منفس كاون هدو يخون كاف حقيات حراخم زوز اكا مس املاخ تمالالس كم زلوخان بز تمكرو زي خاتفلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسغانا عرقي يقريتا كالق بزوح سناي نغرن يزو قنفل سلام ناي نفس تعنايو حقوس هدعات رقص انت كاللوو اتي نزو خلو زرخ بدما اتي ننفسون سقعون اب تحت هياو املاخ زماع قبطرايو سلام ناي نفسي بزي كاخب املاخ كاب كالي ازر كوالو منكي منم يلون اتو خالا اي سلام زبل نايو خاا نايو كباب سلام ويد ما نايو مدر سلاميو از سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخ نبر فقاد املاخيو اقزي ابهر نفطرات الخفوت رخولو صبو غيري زفطرو نزو خلو زبالا شوقنا حاتيات نبري كسا حجون عالم سلام كالي وازرلو حاتياتيو حاتيات كسا عزرلو عمسا سلئي بأسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرغالو ازو خلو خفاات ازي خسا عزرلو سلام عم مدريولون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسق عتاب زرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعتو بسلام يوص بسلام يدكس بسلام كأيتنس بسلام دما نعمله يملخ بحصيرو نهيو تزفر عب الكوابي او يلون مالتيو مبزحتو اسب اتين اسب زدليو سلام عب تز امو تقلو بوتا بزي سقعت قسينو منبار ترايز مسلو مالو عب زوري اخا سلام سفينو برقعت كتنبر عزيو سبو ايو كا
كنا خيز سلام زي إتن ود سبزد ليو أخل سلام أيكونن زي نايزوري أخا سلام بملعاتو كوانتو اللو هو كتن وقن زي اللو خوينون فتصوم رقعة بزوري أخا انتسفني سلام أفي ودكا سلام كا أبل بخا زي بالكاختكا وانت غيري خا أب سلام زر لو وطان ناتق أمتو أب وشتهم سلام عرفتن سي إنوم زلنا وصو سلام سي إنوم أب حمام زبطحو سلام سي إنوم كا أب حسوم عقل صبت هيوتهم بعلوم أب محلاف زبطحو قصري أبو اللومن ودسب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو أب زقوانا أب زعلم كابت أزيو زخبدي حقايم كحوي وزي خقل حمام بناي وشت حمام ناي نفسي سلام مسأن تلعلي ناي أمرو نوص حماميو زطري خاطري زبلع كابلع.

مس كل سبك عب سلام كنا برينا مس كلون بفقرن بسنتين كنا برينا ثم تسأل أنان سجنانون كنا فكرهم أنت أمون كنت لينا كل أوان كأ صدق إن سلام حقوس فقرن لوحات ضد حلينا خصعبين عب عالم من برنا خبزه هو الزحليفو خلق خون يبلون نزل حيدت مع علتنا هوتنا بمنفس بسلام بفقرن بمسجانان نات حقوسنا خنا حلفن يقبأنا عب زامدري سلام فقرن حقوس هدأت عب سماي كأ نزل عالم هوت كلونا مدب أملاخيو كبر سماعي بفقد أملاخ دو تنبر اللخا سلام ناي نفس در لكا كم زخت سمعت أنحكا ناي نفس سلام عب حتي أتكل لخاي تركبنيا سك نفس خا مرمر كم ناي حلنا خصي نس أخين كادو سلام ناي نفس لكا نفس خا سلام زي بلان تخينا برقص أو أوسال لخا سلازي قزي خي حالفكا وانت عسا خي مسأي أملاخ نعنا باي سلام كبكا يبلكالو نا أملاخ تأززو بفقادو ثمالالس حلفن ترفن غيرو خاء سلامو خبكايو نقوي تاخد إززو باعلو حايلن تبعتيني هبكا آمين.